0: استيسول كوناندا موافق الدارو تيريزا اس بروفيل هوي بوصفات واوستوور رولر غارميو اوسويش بحرياك خوندون
1: تانسي سناني آسيا بلوس.

اجعل صباحاتك أكثر إلهاماً حيث تجتمع التصاميم الذكية والمساحات الأنيقة والأسعار المناسبة يومياً لتجعل منزلك يعكس شخصيتك بكل روعة مع أيكيا.

0: لماذا يمكن لصورة فوتوغرافية أن تخبرنا عن العالم من حولنا؟ اكتشف ذلك في وجهة نظر، معرض التصوير الفوتوغرافي الذي تقدمه مؤسسة شارقة للفنون كل عامين. تجمع هذه الدورة أعمالا جديدة لستة فنانين من مختلف أنحاء العالم، تتناول موضوعات الذاكرة والانتماء والغياب والتغيير، وتدعونا إلى رؤية التصوير الوثائقي من زوايا ورؤى مختلفة. يستمر المعرض حتى 29 من نوفمبر في الرواق الفوتوغراف بمنطقة المناخ في الشارقة. خططوا لزيارتكم عبر sharjaart.org.
1: الحياة لا تنتظر، لذا تحتاج إلى بنك نيوا كيبوك، يمنحك التجربة الرقمية سريعة وسلسة كل يوم ودعما موثوقا عندما تزداد أهمية الأمر. لكن أحيانا عليك أن تختار بين السرعة أو الدعم، الرقمنة أو الإنسانية، فلما يكون الاختيار شرطا ما دام الجمع بين الأمرين ممكنا. لذا بنينا لأجلك 50 عاما من الخبرة لنمنحك اليوم أفضل تجربة. راك بانك، رقمي ذو طابع إنساني.
2: لا تفوتوا 3 أيام من العروض المذهلة، تخفيضات على سيارات فورد ولينكن المستعملة من 9 إلى 11 من أكتوبر في صالة عرض الطائر للسيارات في البرشة دبي، ابتداء من 1111 درهما شهريا فقط شامل الضريبة. اشتري الآن بدون دفعة أولى واستفد من تأجيل القسط الأول لمدة 6 أشهر. تفضلوا بزيارة صالة عرض الطائر للسيارات في البرشة دبي أو اتصلوا على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: تقدم بطلب الحصول على قرض شخصي، سكن أو سيارة من بنك الإمارات دبي الوطني، وقد تربح راتب سنة كاملة أو أن تفوز بواحدة من 115 جائزة كبيرة بقيمة إجمالية تساوي 500,000 درهم. قدم طلبك الآن عبر emiratesmbd.com/mega.

فخامة 2XL هوم في متناول الجميع. استمتعوا بخصومات من 25% إلى 75% الآن. حرفية استثنائية، خامات فاخرة وتصاميم خالدة، أثاث صمم بعناية ليبقى أنيقا وملائما لسنوات طويلة. زوروا فروعنا أو تسوقوا عبر الإنترنت على 2XLHome.com.

0: وبركاته.
1: أهلا بكم معنا في صباح هذا اليوم المبارك بإذن الله تعالى، ويسعدنا أن نلتقيكم دائما عبر هذا البث المبارك ببركة القرآن العظيم، سائلين العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إخوة الإيمان، مستمعين الأحبة في كل مكان، ويتواصل بثنا من بيت المقدس الأرض الطهور، ويشع النور في بث كلام الله العزيز الغفور، ونتواصل معكم عبر موجات إذاعتنا العاملة 96.9 وكذلك 88.4 وأيضا 88.2 FM. إذاعة القرآن الكريم من نابلس، الصوت القريب من القلوب، الصوت القريب من القلوب.

0: برنامج تفسير القرآن الكريم يأتيكم برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن.
2: إذاعة القرآن الكريم من نابلس تقدم لكم تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ العلامة مصطفى حسين، الحائز على جائزة الملك فيصل الدولية في القرآن وتفسيره. تفسير القرآن الكريم تنويع وتجديد في مناهج

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على قائد الغر الميامين ورحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الفضلاء ويا أيتها الأخوات الفضليات، نلتقي مع سورة النمل. يقول الحق جل وعلا:

وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ.

إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. يقضي الله عز وجل بين بني إسرائيل وبين المؤمنين وبين الكافرين وبين كل الخلق، سيقضي يحكم الله تبارك وتعالى بينهم بحكمه وهو العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر، العليم بالعباد. والحاكم الحق سبحانه وتعالى، القاضي الحق والحكم العدل تبارك وتعالى، لابد أن يكون عزيزا وعليما، مش أي حكم، لأن ده حكم لا معقب لحكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه. فالله عز وجل قال: إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. ما المطلوب يا ربي وماذا تأمرني به أن أفعله؟ فتوكل على الله. يا نبينا ويا رسولنا ويا حبيبنا، اجعل توكلك واعتمادك على الله. وهل هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن متوكلا؟ بلى والله هو خير المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الآية خطاب للنبي ولكل مؤمن إلى يوم القيامة أن يواصل ويستمر في توكله على الله. ومعنى توكل على الله: فوض الأمر لله وسلم الأمر له سبحانه وتعالى، واجعل قلبك في ثبات وفي يقين أن الذي توكل بأمرك لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. فتوكل على الله، إنك على الحق المبين. أنت يا رسولنا ويا نبينا على الحق الواضح الجلي، وما دمت على حق خلاص، فليفعل الناس ما يشاء، وليقل الناس ما يشاء، وليظن الناس ما شاء، وليمكر الناس ما شاء. أنت متوكل على ربك، وأنت معك الحق وعلى الحق. وربنا بيقول لسيدنا النبي، مش بيقول له أنت معك الحق، ده بيقول له: وإنك لعلى، إنك على الحق، على، يعني كأن سيدنا رسول الله قد على الحق، يبقى النبي أعلى منه كمان، إنك على الحق المبين. طيب كأن واحد عايز يقول ايه؟ طب والناس اللي النبي دعاهم وما استجابوش؟ ربنا بيقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. الآية دي بقى فيها إشكالية. في إيه؟ لما ربنا بيقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تسمع الموت، تسمع هنا بمعنى إيه؟ والموتى بمعنى إيه؟ الموتى هنا موتى القلوب، ومعنى لا تسمعهم يعني قولك لن يصل إليهم فيجد قبولا عندهم واستجابة، لأن قلوبهم قد ماتت. فهم يسمعون نغمة صوتك، ولكن هذا الصوت لا يصل ولا يقع في قلوبهم بمكان. ودي معناها زي ما حضرتك تقول لابنك: يا ابني هو أنت ليه ما بتسمعش الكلام؟ هو الواد بيسمع، يسمع لفظك لكن لا ينفذ، أدي المعنى. ولما ربنا بيقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تسمع الموتى، في بعضهم يقول لك: الله، طب ما هنا في تعارض يا جماعة. الحديث بتاع البخاري لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقف على قليب بدر، القليب اللي كان فيه المشركين المجرمين، 24 واحد من المجرمين من الأكابر بتوع المجرمين، وسماهم النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمرو بن هشام، ويا أمية بن خلف، ويا كذا، ويا فلان، ويا فلان، ويا فلان، إني قد وجدت ما وعد ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، تكلمهم وقد ذهبت أرواحهم عن أبدانهم، وفي رواية وقد جيفوا. قال: والذي بعث محمدا بالحق رسولا ما أنتم بأسمع لي منهم. يعني هم سمعين أهو. ولذلك ستنا السيدة عائشة نفت مسألة كلام رسول الله لأهل القبور بالآية دي، إن هي استشهدت بظاهرها رضي الله عنها وأرضاه، ده اجتهاد منها. لكن ما عليه جماهير أهل العلم إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أسمعهم، أسمع أهل القبور بنص الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا عند زيارة المقابر أن نقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. ولو لم يكن الموتى يسمعون لكان السلام عليهم عبثا، وحاش أن يعبث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام صحت أحاديث كثر في أنه قبل انتقاله إلى جوار ربه لما زار شهداء أحد والبقيع
وقال ليهنأكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه، أصبحت فتن كقطع الليل المظلم. النبي هيكلمهم كده إزاي؟ طب أمال إزاي يعني نجمع بين الآية والأحاديث دي كلها؟ يبقى هنا إنك لا تسمع الموتى، يعني يا رسولنا من مات قلبه فكلامك لن يؤثر فيه، أدي المعنى. ولا تسمع الصم الدعاء، واللي صم ودانه ومش عايز يسمع ولا عايز يهتدي، بدليل قال لك إذا ولوا مدبرين، ده هو بيديك ظهره ويديك دبره ويبعد عنك ومش عايز يسمع ومش عايز يهتدي.

0: شارع ميجا مول أحلى مول.
1: تمتع بنوم هانئ مع أفضل المراتب، المفارش والأغطية من هوم بوكس.
2: كات، بعتذر، خلينا نعيدها.
1: امنح لياليك الراحة التي تستحقها مع أحدث المراتب والمفارش و...
2: كات، بلا إعادة بلا بطيخ، أنا بدي هوم بوكس.
1: ليال هانئة بكل سهولة، مراتب، مفارش، أغطية والمزيد. تسوق الآن من فروع هوم بوكس أو عبر homeboxstores.com.
3: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
4: اسمعنا وبس.

0: سندالي.
1: شوفوا نحن بساعة الأغاني الجولدز والقديمة، أنا سند عليك مش قديمة للدرجة دي، بس حبيت أسمعها يعني عادي.
0: عايشين بمزاجك
1: إحنا، أنغام تتسمع،
0: عايشين لك إحنا.
1: يا جماعة الخير على 7008 مشاركاتكم بعضها عم توصل، وأنا سعيد جدا بهذه المشاركات. وكمان معنا أسامة، غير الأسامة اللي كان معنا طلب كيفك أنت، وأنا سعيد بأنه في ناس بلشت تختار الحب اللي هو مفروض يكون الأساس. بس منيح أنه فرق، أنه أسامة فرق رد علينا بقى.
0: يا أسامة يا أهلا وسهلا.
2: يا صباح الخير.
1: أهلا فيك، شو أخبارك؟
2: الحمد لله، كيف كان أنت في الأخبار؟
0: إحنا الحمد لله. أسامة، اخترت إيه؟ حب كبير بخناقات كتير ولا تفاهم وحب في العادي؟
2: أكيد حب كبير بخناقات كتير.
0: بخناقات كتير.
1: وبتتحمل الخناقات عادي؟
2: إيه عادي، لأن الحياة من دون أكشن، من دون التشالنجز، بتحس يعني ما بتحس بالإنجازات بالحياة. حتى على صعيد العمل، إذا ما حسيت حالك إنه في تشالنجز، بتحس إنه عادي، ما بتحس بإنه في إنجاز عم بصير إنك مش لي وحليتها. حتى بالحياة الزوجية هذا الشيء مطلوب، لازم يكون في
1: سسبنس. بدك تشالنجز، بدك تحديات أنت.
2: ايه طبعا.
0: طب جربتها قبل ما تتكلم عن زي ما جربتها، جربتي يبقى في حياتك شريك بتتخانقوا كتير؟
2: هلا اكيد لما يكون في حب كتير بتصير في حاجات كتير.
0: انت جربتها بعيدا عن اكيد او لا النظريات، انت جربتها يعني في شخص قابلته في حياتك بتحبه جدا وبتتخانقوا كتير؟
2: ايه طبعا اكيد.
1: طيب الله يخليكم لبعض، نورتنا يا حبيبنا.
2: حبيبي يسعد صباحك.
1: اهلا وسهلا فيك يا اسامه. اهلا وسهلا فيك يا ميت، هلا ومرحبا. عمر يا عمر،
0: زاجوا بعت حب حب حب.
1: وعمر باعت كمان اسماس عم بيطلب فيها تيجي نقسم القمر. رد علينا بعتقد. صباح الخير يا عمر.
3: صباح الخير جاد، صباح الخير روان.
0: صباح الفل يا عمر، اخبارك ايه يا عمر؟ حب ولا تفاهم؟
3: عاملين اكيد حب كبير.
0: الله،
1: حتى لو بخناقات كتير،
3: حتى لو بالخناقات كتير،
0: بتوع التفاهم وصلوا على أشغالهم بقى.
1: ما هم بيقسموا القمر فبشهد يعني يتخانقوا عليه
0: عشان نختلف يعني.
3: لأنه لما بيكون في حب صادق، قد ما تكون في مشاكل بيقدر الواحد يتعداها، ولحظة حب حقيقي بتعدي كل المشاكل.
1: يا سلام يا سلام يا سلام على الكلام، يا سلام على كده. حلو.
0: افتكرت الأستاذ ماجد الكدواني.
3: كيفك
0: في المهبتة؟
1: في المهبتة والله أنا حبيت، برافو عليك.
3: حبيبي،
1: مش هناك تستاهل نختم الساعة القديم اليوم، نقسم الأمر اللي أنت طالبها.
3: يسعد صباحك يا رب.
0: وصباحك يا
1: رب. أهلا فيك. إلى اللقاء.
3: باي باي.
0: باي باي. في مسج لك الحب حتى لو ما بتفهم. في المطلق حتى لو غبي يعني.